فهمن الفن السكي قليليس لمية أدك صديوم وإذا كي تميزن وطغطليس ندونيس أروح أني غب على فرنسن القراند إمختفن ذات وذ مون بريكيت ألا نتعيشي غب السيف يا رسن

تورا أوي ذاك يتغنين صح مثل مخنون أمس ليت غفير ركسا يا بنت ورخن الوالدين هانسيني الفرور خمس